0: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française, avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
1: Bonsoir, Michel Tapette.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane,
0: Vélez. Vous avez des informations?
1: Réseau sur Jean-Baliette, perte feu, Marsa, téléformation de la Paris, mais j'en la perte feu, hésitez, si c'est assis, même temps, j'en zigue, perte, matelot, raison, le parfait, ainsi. Merci aussi que le parfum, hein, Jacques Chirac, la psyropathe à Roche Charmoutier, la parceleur, de l'atomic bombing, boule la percée. Avram, Beg à la chorade de la Saknaï, la fémateur, d'assis, soit sargue, fort à mettre, de coup patronyme, ton rock, bonhomètre. Radat, oui, sous, les pertes choses, d'une visée du te parni, le bavarteur, Yossi Bailin, clavla, bobidi bam bam, la fémateur. Il savait taper, midi, pavlé, crachum d'avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le, parteur.
0: And on to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая по хроводе. Заводником, товарищ, милитеркая об Чечении. Маешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редито знак по пол Кражнаболя. Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, мать, я товарищ. Хорошо, поплакуй.
0: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm Gürüm. Good evening, good evening, good evening.
3: Good evening, Berlin, Berlin.
0: Harim, beri geri geri.
3: Babyalaştız tamam türküsü gürültü, İsa babyalaştım. Sikti biri patta beri şanı şanlı, babyalaştız tamam türküş İstanbul. İrninin babyalaştız tamam, bulundu yürüşüm, babyalaştı yalanlanır. İsrail'in barbariyen kalbu mentaliyen maferot, agavot salakot. Komşano kalbu tabalon kişkiş babyalaştız tamam türkü. İstanbul Irakian border, Babyalish istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalish istam. Bir zamanla beniden, gele gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
0: Hadi abans, simu tappi şelahem, ikhbarat, العربيان غربيا مع سمعون بحبوت استبح سمو سمعون كده معنا
4: هات سمعي
0: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيباني دور بيا سمعون سمعون
4: ايه هو عزيزي شوف بس تقول عند بابا سيبا تخرب شروع لك سيدا
0: تعمل
4: لا بس يبا تعمل هاكي ولك وين وتاخي عليك بدل مهبلين خلا ضربوا مشاد يا بربانين عملوا لهم استكلوا اضحك سمير دل قماد القبوت القبوت عمل لك سيرة شرقية وسبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلق دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ويكي بس هي مادونا العبوك زادي ايش عليها اصبرك هارب بان الخوال قلنا بريد رعيق لك 2 مليون شيكل لسلي لسلي والاخير نادا المنهيك قادول منهيك ها ها بيبي نتانياهو دا حوش ومع سيبتو بما هي ايه تلفزيا بليبوسا تودا ربا دي سارة يستيشي عمدا لتيدي ها ها عمدا لتيدي الخايدي وتمخابي بلورا تاكلو ما أبلا

0: بچه خمرد خان
1: میگیری
0: تریح می عتبه که بچه من
1: مرسی مرسی ازک که نوم من کس
0: که بچه نوم دون ترگند
1: که بچه نوم ترگند که بچه نوم
0: که بچه نوم البحیر
1: که بچه نوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: خمرد خان لما البحر كش على يوم الدور أمر بركتك ومين عياله إذا تونا
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدوع شكل يرسان مش رسان تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركتك ومين
0: شبت شلو خمر خمر دخاين
1: شكي
0: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي كان شعب جدولة إلى عم إسرائيل وإن كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت إذن أولي أحد وشناهم يعصم إتسباء وزخوته تجين عليه ونسكي للوت ببياته
0: أمين
1: شبت لهم
0: شبت لهم خمد خمد هاي
1: راك عندك قل ليش انا خلاص مثل مسلبي عندك حبالة لازمة
0: حبالة ليك هو يا خلاص سميات بعينينا عليان
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم يا خلاك
0: انا كوريلو
1: يعني بتقونا زوت لو معراب
0: مسلبي